اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

0: عباده فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Mungkin bisa lanjut langsung Andre.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u